ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. أما بعد، baik, yang saya hormati seluruh para pemirsa yang mendengarkan maupun yang bergabung di via YouTube seluruh kabupaten di Jawa Timur, yang insya Allah alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan pada kita pada pagi hari ini.